0: حسيتي ما شبابي بين هتمي لا شكل تتنهى
1: شعبا شعبا مدادة سكان شعبا
0: أنا بهن